اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع أيكيا.

0: احجز شقتك في سيمبوليك زن ريزيدنسز في الفرجان قبل 30 من يونيو واحصل معها على سيارة جي تور تي 2 مجانا. بزمن أجدادنا كان عندهم عادات كتار، وأهلنا أخذوا هالعادات عن أجدادنا ونحن أخذناهن عن أهلنا، ومن جيل لجيل هالعادات بعدها بتنعاد. تغيرت؟ إيه. اللجودة؟ إيه، ولكن بعدها موجودة ومنحكي عنها. بودكاست عادة من عادة رح يخبرنا عن كتير عادات بعدها موجودة ومن عادة. ارسل الأموال عبر تطبيق الأنصار للصرافة قبل 14 من يونيو وادخل السحب للفوز بسيارة جي تور داشين، وأيضا عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. تطبق الشروط والأحكام.
1: أروع جمال هو الجمال يلي بيشبهك أنت، بدون قيود، بدون ضغوط، بأسلوبك الخاص وبس. هالجمال وصل لبرنامج عالطريق معي أنا سلام. شاركينا قصصك، نصايحك ولحظات تألقك، ممكن تربحي قسيمة تسوق بقيمة 500 درهم من لايف ستايل بسنتر بوينت، لتشتري كل اللي بتحبيه من المكياج والعطور لمنتجات العناية بالبشرة والجسم. جمالك بطريقتك مع لايف ستايل بسنتر بوينت، وجهتك الأولى للجمال. تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: أنشرفت بنور الأنبياء. يا قدس يا طهرا توطأ من
1: سماء. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. رواه أحمد بسند صحيح. وقوله لأواء أي شدة.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط، دعوة ورباط.
1: على مائدة كتاب الله عز وجل ننصت خاشعين إلى تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، يتلو علينا من الآية الأولى من سورة الطلاق وحتى نهاية سورة الملك.